ديما تيتوصل شوف داك السيمون ديال الجمال ديال كندا كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد